0: لاليش غير فيل وزيدني نبسم لوخو لا لاليش داري كي صورتو لا لاليش غير فيل وزيدني نبسم لوخو لا لاليش داري
1: Mehr Bescheid, Mara. Ich bin Radiostudent.